شرقطة شرقطة شرقطة شرقطة شرقطة شرق وقطة وجري ميتي ترقيها شرقطة شرقطة شرقطة شرقطة الباطوانة قطحته وانا الرقعة شرقطة شرقطة